كوش برا مرجي العالم قان بابا شو قان قان قان قان يا مولا فوق لما تبا.